أشير بهم بالتامي حييت كلام وسفا هالشمايم لخامش تحبيم التهم أذناي هائلهم أشير بحارتا بأفرام بهوتسي تومي أوركس ديم.

عليهم فالتعس لخاشم كهيوم هزه وهيام بقعت لفنهم ويعبروا بتوخ هيام بيبشا.

بابور شبخه هجدون بابور وتين شباطي حوخ فتلمدهم وحق يا حييم لا صوت رتوني خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمن هم رحيم رحيمنا علينا تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور برعا